0: والتدمير والتهجير والاغتيال وسفك الدماء للقضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل، تحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. في دعم لبنان حتى يتحرر ما تبقى من جنوبه، مؤكدة أن من شبر واحدة من أراضيها المحتلة.
1: وأتمسك بك.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المتجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.